0: Le passage que vous allez écouter a été imaginé et réalisé par des personnes accueillies au refuge solidaire.
1: Et à la Tex-Tex.
0: Le micro se balade de main en main.
2: Yo, Nana Radio.
3: Nana Radio.
4: Réseau Kadim Lekom, Nana Radio.
5: Le thé à la menthe, c'est la meilleure boisson.
6: Na ya werda, welcome asdika. Nana fil khurba, ashtaghna al baqa. Sallakhna al jibal wa barra al masaib. Nana fil khurba, afra al sahra.
7: Radio Mente itinérante.
8: C'est la radio des âmes vaillantes,
7: bruyantes, éclatantes.
6: Na radio.
9: Yo, سلام سلام عليكم في هذه الحياة ديال القوات تعلمنا في هذه الحياة ما كتبتها كنعيش لا جينا نشوفوا في هذه البلاد لا حياة لا عيش بغينا نعرفوا في هذه البلاد واش حق الدرويش غير شبر وطرف ديال الزيف علاش في هذه البلاد إذا بغيتي توصل خصك تمشى فوق السيف بغيت نبيع نشري في الحرام ضميري ما باغيش نقول العقلي يتكلم هذه المحنة غادوز نقطة بنقطة غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين علاش في هذه البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس عندنا واحد رأس كبير ملك ربي مخبي وعندنا رأس كبير
10: راديو نعنع خيزون جزء فلسطين صافي
11: حلوين البابور بابور حراقة طالب لي بيتين ماما ماليزيا ونعيشو في طاليان
12: 1 2 3
13: نعنع راديو

0: باشا باشا انا مش هرشد والله ما اعرف يا باشا باشا لا ما اقول شيء باشا انا ما اعرفش حاجه باشا انا عايز امشي باشا
1: باشا باشا باشا
0: باشا
1: باشا
0: باشا عندي اخصامي بس اشنيشه على طول خلع الفيشه فيش فينا مخ لتفتيشك فيش فينا قلب لتلبيشه ربيكو في الزباله ما فيكوش ميزه وبمس على اخواتي اللي في الجيزه انا مش حسن فما فيش فيزا كل العيون زي موناليزا حبيبي